شوف لا تندفع لما تيجي لما تسدد لما تدرس الصبح شوف لك السماء النور الشمالية الكرة بانجو دراشين اسمه شير موريتانيا ويجي معاهم باش لقيزين راجع كل واحد منهم.

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما في موج ما في كنا بنقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد

كان أبغى أقول له أشياء نسمع شو المورينتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

شوف لاتي لما تيجي لما تسالي لما تتوصل شوف لك السمو المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد